محمد، الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله

0: آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن بطش ربك لشديد والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بالخصوص جماعة مسجد الأسكار كوتا جايابورا وأصوله وقروئه وزرياته وأموالهم وبيوتهم. بالخصوص بانسا فلسطين بانسا إيران بانسا لبنان bangsa Yaman, bila khusus bangsa Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: تعالى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن لا تسوي تصفوف من تطابق luruskan shaf dan rapatkan. Salatul jami'ah rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilahi antal maksud waridakam. Salli farda jumati. Oh.

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحين ربنا بالسلام ودخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

سبحان ربي العظيم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة لله تعالى. الله أكبر.

له لا شريك له له الملك والحمد في ويميته على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا.

في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.